تموت فليقه في وسط السويقه. اللعب عندي حاطو في الطقوس هاك دوا الموسيقى ما تيدورش في السوق الفوكوس توغو من تيزعلي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش.